جينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فيها ضروب ولا حروب خالص شي.

0: جينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا، جينا لجايين ما في لا ظروف ولا حروف خالص.
1: كيف جيتوا لهون على
2: نركب سيارة نوطف عشان ما حد يشوفنا.